نرجع لكم برنامجنا هلا وما بدي استفرجيكم انه مثل نغمه هون هلا انه ما بعرف شو هي خلي هيلان تشرح لنا عنها شي آلة اسمها ديد تشيغيدو حنسمعكم اياها هلا